اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan solat akan didirikan.

وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما سبحنا من سبحان الله بحمده، وما حللنا من لا إله إلا الله، وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة. أقدم ونهديها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح أبي وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ولهم أجمعين، والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين، وخصوصا إلى روح حجي مصطفى بن حجي جنيد، ثم إلى روح حجة ربيعة الأدوية بنتي حجي جيلاني منان، ثم إلى روح حجة حمدانة بنتي حجي مسلان، ثم إلى روح سيوتي بن بدري، ثم إلى روح سري نورما بنتي دمسي، ثم إلى روح جهري بن يودا، ثم إلى روح دروي بن كريا وجايا، ثم إلى روح حجي محران بن ترسي، ثم إلى روح حجة هرياتي بنتي دراجي، ثم إلى روح مرسين بن حجي محران، ثم إلى روح حجي تيران بن مستري، ثم إلى روح حجة حيراني بنتي محمد بقري، ثم إلى روح حجة أسلامية بنتي حجي نصري، ثم إلى روح حجي أسكاني بن أقول، ثم إلى روح رجكي بوجينتي بنتي حجي أسمن، ثم إلى روح حجي أحمد بن حجي عبد القادر، ثم إلى روح حجة أربية بنتي حجي محمد طيب، ثم إلى روح حجة سبارية بنتي حجي أربية، ثم إلى روح حجي محمد حتى بن حجي رشيدي، ثم إلى روح سحريف الله بن حجي محمد حتى، ثم إلى روح أحمد يدي بن أحمد طلحة، ثم إلى روح مصطفى بن عبد الله، ثم إلى وافق أجيجة بنتي كبريانزا، ثم إلى روح رملي بن أنانتو قاتل، والدينا والديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين أجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وابهم وابنهم وجعلنا الجنة منازلهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.